الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره